0: برين دقيقة.
1: قوي يوكي إشكي ترسدان تيار لنا ديجان وزن قنجلي باشناسس تك چرم يمشاق ملي آياق كيما مخصة
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi O'zbekiston massivlari soni hozirgi 61 tadan 120 tagacha ko'paytiriladi. Mehnat inspektsiyasi Samarqand viloyati hokimiga ogohlantirish yubordi. O'zbekiston xorijdan qaysi mahsulotlarni ko'proq sotib olayotganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.